قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقام

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

أتاك حديث غاصية وجوه يومئذ خاصعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وداعب للمتقين دليل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لأموم المؤمنين بسعيهم المسكور فسبحان حرم صومه ووجب فطره وحجر فيه من الغرور أحمده سبحانه وتعالى من إله أعاد الأعياد وعد الرحى بكل عمل عمل مبرور وطال العهد ليلي عالينا بفضلها الجزاء المغفور واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أبو الغفور واشهد ان

أصحاب النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما أما بعد فيا أيها الناس

بالتكبير في كل بعد وحاضر. فاتقوا الله ما استطعتم وعنته عما نهى عنه من كل فعل مغاير، وحذروا عما يقع في الأعياد من المفاسد والمناكر.

0: صل وسلم وبارك عليه.
1: واعتروا من الصلاة يؤلم لكم الله بها أجرا. وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال:

patrinani sabatina abi bakari na umar usman wa ali wardan la kumana sab sattai sittatil baqina min al asrati kiram bal hata wa sa'dina sa'id ibn abdul rahman ibn auf wa bi ubayda rad amir ibn al jarrah madbayr al awam wardan la kumana amana bi ka جباس جليلنا الحسن وسيدنا الحسين على تزيد الناس ورد اللهم عن أمهما فاطمة الزهراء البطول وبدعاء

وعن مجموعة الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وقدس أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين كانوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم أدم الإجاء والصرف والتمكين والنصر والدفر والفتح المبين لعبدك الذي فضلته ملكته لخلافة لإصلاح أمور الدنيا والدين وجعلته ناظرا للحق والسر وحاكما في ملكه على الرعية.

الهداية الله بتاج خلافته الموروث من آبائه الأقارن والأكابر. السلطان ملقب بما تلا خلوط باي في هتبهم على المنابر. سراج الملك أديم الدين مولانا سلطان إسكندر هداية الله ابن سلطان متوج بتاج العز والمتم الأمان. سراج الملك أمير الدين مولانا سلطان الحج مدفر. خلد الله ملكه وسلطانه وأدام بالتوفيق أجلاه وسانه. اللهم انصر وانصر أذاكر المسلمين وانصر جيوس الموحدين وآل كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. بفضل سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر الدعوات.